Thank you.

FM لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

شسمي قولوا حبيبي شسمي

ونمت ما تدري بشخص كل ليلة عند بابك واقف مكسور يبكي يبكي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: هل خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ لحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السامري وصوت الناس اللي نحبهم.
1: ضيافي عقل يلا تعال يلا تعال.
0: بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

لملم شاءت خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنبا لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة

بسترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أعدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده

0: الأبطال الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب. تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: بحرين FM على هواك.

أحدث وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين أف أم. بحرين أف أم على هواك.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث. صوت الشباب من قلب الحدث.

0: لك عجزت أحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: ترين اف ام على هواك.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
2: احنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4-5 العصر على بحرين اف ام، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
2: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: أيوة غدا وتغدينا وقندنا الراس بالشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة بشوف إيش هست، لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء، أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: أحلى تحية نحييكم مستمعينا واللي يتابعونا على أثير بحرين اف ام، وهذا اللقاء اليومي اللي يجمعنا معاكم في برنامج بعد العصر اللي نلتقي فيه معاكم يوميا من الأحد للخميس من الرابعة إلى الخامسة عصرا، ونسعد بصحبتكم دائما.
1: يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا بعد العصر كالعادة. احنا معاكم في هذه الساعة على 93.3 ونستمتع معاكم في المواضيع ولا شك ضيوفنا الأعزاء من داخل الاستديو، نستمتع معهم أكثر.

نستفيد ويثرون طرح كل يوم، وهو يطلع معنا موضوع بشكل مختلف. اليوم يمكن موضوعنا فاطمة يخص النساء أكثر، رغم أن يعني الرجل قد تكون الرسالة موجهة له بالدرجة الأولى وبشكل مباشر، فأكيد يهمنا نسمع رأيكم في موضوع اليوم على 1-7-4-5-2-5-2-6. احنا نحييكم من خلف المايك زميلة فاطمة محمد، وهذه تحياتي نيلة الرويعي، الإخراج للمبدعة فايزة عبدو.

0: ورجعنا لكم مستمعين. يعني زميلتي نيلة عطتنا فكرة عن موضوع الحلقة اليوم الرئيسي، هو موضوع نسائي مثل ما قلتي نيلة، يخص الأمهات تحديدا اللي إن شاء الله يعني بيصيرون أمهات أو يعني في مراحل الحمل المختلفة. اليوم نفسية المرأة الحامل نيلة موضوع أنا في اعتقادي ما يمس المرأة فقط، يعني يمس حتى المحيط، محيطها، أجرب الناس لها، زوجها، أسرتها. يعني مثل هذه المواضيع مستمعينا أكيد تحتاج منا أن احنا نكون على قدر من الوعي والاهتمام، خاصة إذا كانت هي التجربة الأولى في الحمل للمرأة.
1: نعم، يعني وإحنا إذا نقصد اللي حواليها فالمعنيين بالدرجة الأولى يمكن الزوج والأهل، الأشخاص المقربين، إش كثر الحمل رحلة حساسة مليانة مشاعر. ممكن المرأة تكون يوم في فرح يوم في حزن، النفسية متقلبة، يعني تلقينها ممكن تضحك ممكن تبكي في نفس الوقت. فإحنا اليوم بنتكلم يعني عن جانب كبير يشغل هذا الموضوع بعيدا عن الفحوصات والمتابعات والفيتامينات، لكن الصحة النفسية للحوامل مهمة وضرورية.
0: صحيح، الصحة الجسدية والنفسية أنا في اعتقادي أنهما يعني وجهان لعملة واحدة. ممكن يعني إحنا اللي شايع في مجتمعنا نيلة أن المرأة الحامل تهتم بصحتها الجسدية، إش تاكل إش ما تاكل، حق مثلا غذاء الجنين، سلامته، صحته، بس في نفس الوقت ما نعطي ذي الاهتمام المطلوب حق الجانب النفسي أيضا.
1: أو قد تشعر في نفسها فاطمة ولكن تغفل عن تحسين هذا الجانب.
0: صحيح،
1: يعني ممكن الحاملة تحس في نفسها أن هي حزينة اليوم، ليش أنا حزينة، ليش أحس بعبء، ليش أحس بثقل، لكن تتجاهل أو تظن أن هذه لأنها مرتبطة بالهرمونات فإحنا ما نقدر نحسنها ولا لنا يد عليها. على العكس، الواحد يعني كل ما تعرف على مشاعره أكثر ممكن يجد الحلول اللي تساعده. صحيح، وتبتدي هذه المشاعر تتغير، تكون طبيعية أكثر، تبتدي المرأة تتعايش مع هذه المرحلة وتعيشها بشكل أجمل.
0: نعم، إذن مستمعين مستمرين معاكم لساعة 5 العصر إن شاء الله عبر أثير بحرين FM 93.3 في بعد العصر، وندخل على طول نيلة في اللقاء. ضيفتنا العزيزة شرفتينا دكتورة ناهد كمال، استشارية أمراض النساء والولادة، حياة الله معنا في بعد العصر.
2: أهلا مرحبا، الله يسلمك.
0: يا هلا وسهلا فيك. طبعا أول ما يتبادر حق الأذهان المستمعين لما إحنا نسمع عن مثلا واحدة حامل أو يقول لك ترى الحامل عندها حساسية زيادة، يعني إذا هي حساسة في فترة الحمل بتصير حساسة أكثر. نلاحظ أن الحالة العاطفية دكتورة حق الحامل تتأثر بسرعة في بالمواقف، هل يعني هذا الشيء طبيعي؟ هل صحيح السبب يكون فقط هو الهرمونات ولا في عوامل أخرى بعد تأثر في نفسيتها؟
2: بروحك قلتي إحنا حساسين من غير أي شيء.
0: صح.
2: أوكي، طبعا الحساسية أكيد بتصير أكثر في الحمل. ليش تصير أكثر حساسية في الحمل؟ لأن في هرمونات، عندنا هرمون الاستروجين والبروجستيرون، هذه اللي فوق تحت فوق تحت، يعني شقلبة على قولتهم. أوكي، فطبعا تغير من الجسد حق المرأة، تغير من حالة النفسية. طبعا أنا حامل عندي قلق من شنو؟ جسمي بتغير، بيصير فيني شيء، أنا عندي مسؤولية جديدة، بطلع الياهل شنو أقدر أسوي له، أنا قد هالشيء ولا مو قد هالشيء. فدايما تكون عندها أفكار أكثر فبتكون حساسة.
0: صحيح، من أول شهور لآخر
2: الياهل زين، الياهل موجود، يعني بصير عندها الحساسية لأن في أول الأشهر ما تسمع الياهل، ما تحس بحركته.
0: صحيح،
2: فيصير عندها القلق أكثر من غيرها، والإحساس بالمسؤولية فيخليها سريعة التأثر بأي شيء، ومزاجها يوم كذي ويوم كذي.

0: بعرفين حكم زوجها. صح. بس هذه الأعراض تصير أكثر في الثلث الأول من الحمل والثلث الأخير من الحمل. يعني النقاهة الحلوة صراحة في النص.
1: في النص. بس مثل ما قلتي دكتورة هي تكون طبيعية، يعني هذه الإحساس أي حامل ممكن أن هي تحس فيه.
0: طبعا هرمونات، هذه هرمونات.
2: لو يعني لو استبعدنا دكتورة ناهد، ولو إن يعني هو عامل رئيسي الهرمونات مثل ما قلتي وتغيرها وتقلبها الصعود والنزول، لكن لو قلنا أن في عوامل أخرى ممكن تساهم أو تساعد سواء في تدهور الحالة النفسية لا سمح الله أو حتى تحسنها، فشنو الأشياء اللي ممكن تخلي الحامل وضعها النفسي يسوء أو يتحسن؟
0: شوفي طبعا الحامل في أشياء وايد تأثر على حالتها النفسية. طبعا في أنواع مختلفة، في قلق بسيط اللي هم الحياة اليومية والأشياء العادية، وفي قلق مختلف مزمن. شنو الأشياء هذه؟ مثلا أنا عندي هني لو هي استمرت في قلق، ما أرقد ما أكل، شهيتي مو بزينة، هذه شيء يعني مغلق يخلينا نحاتيها أكثر. تشوفين نظام حياتها اليومي لا مختلف، يعني ما تمارس حياتها بالطريقة الطبيعية، يعني أو تلاقينها في حجرتها صاكة على روحها أو من سادحة إنها يعني هذه كلها من الخوف والقلق. فهذه كل الأشياء ذي تقلب المزاج، يعني في تقلب طبعا طبيعي كلنا يصير فينا تقلبات طبيعية أوكي والباس، لكن في ناس يصير عندهم تقلب بزيادة عن هذه الأمور. فيعني
1: هذه يستدعي دكتورة أن تستشير مثلا.
0: طبعا احنا طبعا الحين في تقييم نفسي، تقييم النفسي هذه شلون؟ في استبيان، في أمراض استبيان طبعا طلعت من أدنبرا، طلعت من الجات 7 والبي اتش كيو 9، كلهم هذه الاستبيان تملي يوضح للطبيب الحالة، هل هي داشة في حالة اكتئاب أو هي ما دشت في حالة اكتئاب أو هي بس في البداية الأمور طبيعية. طبعا مثل ما قلتي في البداية احنا طبعا الحالة النفسية للمرأة الحامل نفسها نفس الضغط ونفس السكر، فلازم احنا ننتبه له، صار يعني مرض لازم ننتبه له ونعالج من البداية قبل لا يتفاقم علينا.
2: إذن يعني المرأة ما تتخيل نقدر نقول، وحتى الرجال يعني لو افتعل مشكلة نتيجة أنه والله شاف نفسيته مو حلوة ليش كذي، والجملة المعتادة يمكن لكل النساء ممكن يسمعونها، ترى الكل يحمل،
1: الكل يحمل ضايقين
2: لهرمونات والنفسية مو تمام.
0: أيوة نعم نعم، لازم يعني الكل ينتبه. أوكي يعني هو يعني أنا عندي مسؤولية جديدة يعني فأوكي هرمونات بتأثر علي، بس أنا بعد القلق مالي أبي بيتي أحسن أبي حياتي أحسن أبي ظروفي أحسن، فلازم هو ينتبه علي بعد. صح؟
1: صحيح صحيح.
2: أنت قبل الهوى قلتي لي يعني في رسالة خاصة حق الريال، بتقولينها ولا تقولها أنغام؟
0: خلي تقولها أنغام.
2: تقولها أنغام.
1: يلا نسمع. خلينا نسمع.

0: طبعا بعد أغنية أنغام في اعتراض من الشباب برا الموجودين عندنا فاطمة داخل الاستديو يقول لك يعني الريال شنو راح يبدله أصلا، يعني هو يصرف وهو يفكر في مدارس وهو يفكر في تجهيز، فأنتوا لا تيون على الريال وتقولوا لا تحمل نفسية المرأة اللي قال وتعطونا نصايح
1: اللي قال.
0: أنا بعد ترغيب
1: ما علي، أنا بعد عندي سؤال حق اللي اقترح وقال هذه الأشياء. الواحد إذا عرس ما يبي عيال،
0: اي
1: زين تبي المرأة تعيش معك بس هاللون بدون يعني
0: لازم تكون مستعد حق كل شيء،
1: لازم تكون مستعد كل شيء. لا
0: تقولك يعني فوق انكم تبونا نتحمل، حاطين أغنية أنغام يوم تحبه ويوم ما تحبه. على فكرة دكتورة ناهد قالت هذه الأغنية ممكن تشرح يعني ببساطة نفسية الحمل شلون ممكن تكون، وهذا يعني مو بس على الزوج فاطمة، يعني حتى ممكن مع الأهل، ممكن مع زملاء العمل يوم تحس انه
1: صح مع
0: هي لها مود تكون تمام، يوم ثاني مودها مو تمام، يعني راعوها قد ما تقدرون.
1: يعني دكتورة إذا بنتطرق لمسألة القلق والتفكير الزايد من هي طبعا من المشاعر الشائعة عند المرأة الحامل، يعني هناك مثلا نفس ما ذكرتي في البداية أن هناك قلق من بدايات الحمل، الوحدة تخاف أن شلون مثلا الجنين بينمو، هل بينمو بشكل معافى سليم أو ناقص، أو هناك قلق من تحمل المسؤولية حتى من عملية الولادة حين البنات اللي يعني توهم متزوجات ومع أول تجربة حمل تقولك لا أنا مستحيل ما أبي أحس بألم الولادة، أنا أبي على طول أن أنا أسوي عملية اللي هي القيصرية علشان ما أتعب ولا، يعني هذه الحالة من الإفراط دكتورة في التفكير هل يعني أثر بالفعل على صحة أيضا الجنين؟ يعني إحنا نعرف أنه بيأثر على الأم، ولكن هل ينعكس بعد على الجنين صحته؟
2: صحيح طبعا القلق الزايد والتفكير الزايد بيأثر على الأم والجنين. يعني شلون بيأثر على الجنين؟ شوفوا الدراسات على حسب الأمريكان كوليج الدراسات مالتهم قالوا أن الطفل بيصير حجمه صغير، نموه يصير أقل، وزن الياهل يكون صغير، وطبعا لما يكون نموه صغير بيأثر على أشياء ثانية، ممكن حتى الولادة المبكرة، ممكن الأم تروح في ولادة مبكرة من شدة القلق واللي تسويه في روحها من القلق. وممكن بعد قالوا يصير التأثير على الجهاز العصبي.

0: عصبي للبيبي وسلوك مال البيبي عقب الولادة. هاي دراسات جديدة كلها قالت هالأشياء. فعشان كذي احنا لازم ناخذ بالنا ليش احنا ندش في قلق مفرط. يعني هذه أمور طبيعية لازم نريح روحنا. في قلق طبعا احنا بشر لازم نحس بقلق، بس لازم بحدود. نعم. ما نخلي يعني مزمن ولا نخلي شديد أبد، عشان ولا يأثر على جودة حياتي. أنا أبعيش، أنا ما أبي أعيش بس هلوم مكبوتة. أنا هذه رحمة ونعمة من رب العالمين. صحيح. لازم أستمتع فيها. فعشان كذي لو حست هي بهذه الأعراض أحسن هي تروح تعالج مبكر، ما تخلي روحها. وطبعا لما أنا أقول وعيد وكرر وبعيد وبكرر، أنا لما أتكلم إنه أنا محتاجة مساعدة، فهذه مو معناته إنه أنا ضعيفة، هاي معناته وعي مني.
1: صحيح صحيح.
0: يعني علشان أحصل جنين زين وأنا أكون بسلامة.
1: بالضبط. يعني الطمأنينة للأم يعني تأثر على الجنين يعني بنسبة يعني كبيرة، بعيدا عن كثرة القلق والتفكير.
2: يعني واحد من الأشياء يمكن اللي يتحفز حتى هذا القلق دكتورة ناهد، إن إحنا اليوم بس نفتح التلفون يمكن نشوف أشياء إحنا قاعدين نتكلم عنها بدون لا يعني نضطر نسوي سيرش. يعني مو سيرش اللي يوديك، التلفون صار يسمعك ويطلع لك الأشياء اللي تعنيك. فتجد الحامل يمكن بحديثها عن هذا الموضوع مواعيدها تطلع لها فيديوهات تفتح عليها باب المقارنة مع غيرها. ليش أنا تعبانة أكثر؟ ليش حجم البطن عندي أصغر؟ وليش وليش وعدة تساؤلات حتى أن هي ترفع من هذا التفكير الزايد والقلق.
0: صحيح صحيح، كلامي صحيح، خصوصا عبر التواصل الاجتماعي والمنتديات اللي يحطونها.
2: أيه.
0: تخلي الواحدة يعني شعور القلق عندها بزيادة وعدم الكفاءة. لا شوفي أنا بقول لك، يعني ما في يعني شيء، هم بيعرضون لك الشيء المثالي، الجانب المثالي، أوكي، لكن الواقع ما في شيء مثالي، كل حمل يختلف عن الثاني.
1: صحيح.
0: وطبعا المقارنة، لما أنا أقارن روحي بحد ولا أقارن روحي بشيء مكتوب في كتاب، هذه تزيد التوتر عندي. فليش أنا غير، جيناتي غير، حملي غير،
1: تختلف التجربة في النهاية من يعني من واحدة لواحدة. ما يصير احنا يعني انا اعتقد ان الاعتدال هو المطلوب. ما عليه دش اي في وسائل
0: طبعا في بعد يعني اي اوكي بديش وبتحكي وبشوف، بس بزيادة طول الوقت لازم تفون.
1: لا صحيح.
0: لا عيونك العيادة قالت دكتورة كذي كذي،
1: شافت كذي أو سمعت كذي. إيه لا
0: يا بعد عمري مو كذي السالفة، السالفة شيء ثاني. لازم يعني لا تدخلين روحك في متاهات، انت بخير.
1: صحيح.
0: فلا تدخلين روحك في متاهات انت ما تقدرين.
2: ساعات يعني تروح وتقرا وتبحث وهذه المعلومات ممكن تضيعها اكثر او توترها.
0: صحيح.
2: يعني الموضوع شائك جدا فاطمه ولا ايش رايك؟
1: متوسع وما شاء الله يعني تعرفين الموضوع فعلا يعني في وايد اشياء ومحاور. يعني نحاول ان شاء الله ان احنا نلم فيها مع دكتوره ناهد اليوم.
2: قبل لا تروحين للمحور اللي جاي فاطمه، خلينا نذكر المستمعين بشكل سريع ان اليوم الثلاثاء وكالعاده احنا على موعد مع مسابقه سينما البحرين سينيكو. وسؤالنا لليوم يقول: من هو الشخص الذي مثل دور سبايدر مان؟ من هو البطل لهذا الموسم؟ الفيلم يعرض حاليا في دور السينما، هل هو توم هولاند او توم كروز؟ عندنا خيارين هالمره، ما راح نكثر عليكم في الخيارات. واللي حضر الفيلم ممكن يجاوبنا، اللي ما حضر عنده متسع من الوقت يسوي سيرش ويجاوبنا على 1-7-4-5-2-5-2-6. وكالعادة سينيكو تقدم تذكرتين جائزة للفائز اللي راح يكون معنا اليوم. حضرتي الفيلم فاطمة؟
1: والله لحد الحين ما حضرته
2: لحين،
1: بس ما شاء الله الأصداء يعني حلوة عليه.
2: دكتورة تضحك ما عندها وقت، يعني بدون لا تقول ما عندها وقت بين العيادة
1: بين العيادة وعلي. صحيح. بس ترى على فكرة اللي يعني الأهل اللي راحوا والمعارف اللي راحوا الفيلم وايد ما شاء الله يمدحونه، ويعني أصداء حلوة يعني ما شاء الله.
2: يعني سلسلة أفلام سبايدر مان يعني قمة في الروعة، فإن شاء الله يكون لنا الفرصة أنا وفاطمة يعني يجمعنا مجموعة
1: أفلام.
2: صار لنا 5 أسابيع نسولف عن الأفلام وبنحضر وما أدري إذا في متسع.
1: إن شاء الله بنحضر.
2: ناخذ اتصال. مرحبا، مساء الخير.
3: ألو.
2: ألو
1: مساء الخير.
3: هلا حبيبتي.
2: يا هلا. مرحبا، من معنا؟
3: معك لولو العميري.
2: يا هلا مرحبا يا لولو. هلا. هاي لولو، سمعتينا؟ سمعتي السؤال؟
3: أيوة.
2: أي أعيد السؤال والخير.

0: خيارات. إذن من هو الشخص، السؤال اليوم يقول من هو الشخص الذي مثل دور سبايدر مان في الفيلم الموجود حاليا سبايدر مان 2026، توم هولاند ولا توم كروز؟
1: توم هولاند.
0: توم هولاند. متأكدة يا لولو؟
1: إن شاء الله.
0: فالك الفوز، وإحنا أكيد سعدنا سمع صوتك. حياك الله. الله يعافيك. خلينا نرجع بشكل سريع حق دكتورة ناهد كمال.
2: طبعا في محور أعتقد أن نايل الحوامل يعني يحبون هالنوع من الأسئلة. اللي يسمعونا طبعا الحين في برنامج بعد العصر، في الحامل لها يعني كذي عدة جمل تحب أن هي تسمعها، وفي عدة جمل ما تحب حتى طاريها. نفس ما نقول فعلا دكتورة، هل النفسية كذي بسرعة تتأثر إذا نقلنا حق الحامل مثلا جملة هاللون إيجابية فيها شوية
3: من غير حمل
2: تتأثر عشان إذا قلتي لها
3: عشان لما تكون حامل هرمونات زيادة؟ لا بالعكس، الأمور لما تقولين كلمة إيجابية حق أي حد يعني تبريها صادقة والله.
2: صح.
3: يعني خوش كلمة حلوة تفرح فيها.
2: مثل شنو دكتورة؟
3: حق الحامل يعني وش حلوة تصير اليوم، زيادة الوزن عليك زين،
0: بدل من انه يقولون متنك الحمل مثلا في كذي ناس.
2: صح صح. في ما تحب مثلا تعلق يعلقون عليها على الوزن، او انه يقولون تجربة قدامها يخوفونها من مثلا الولادة او غيره. وبالعكس ها، في يعني جمل تنقال لها مسكينة تشعرها بالسعادة. يعني حلو عليك الحمال.
3: حلو عليك الحمال،
2: اهم شيء الوزن لا يجربوا.
3: الله يبارك لك في الحمال.
0: شنو خاطرك فيه عشان يبولك؟ شنو متنسي عليه؟
2: صح صح.
0: يبولك يعني والله في عدة عبارات الواحد يبولك.
3: وزن الياهل ما يبولك هدية عليه.
0: هذا إذا نبي على الوزن نبي ذهب.
3: شيء أصفر يبولك.
2: شيء أصفر.
0: ناخذ اتصال من فواز. مساء الخير.
4: مساء الخير.
0: عليكم السلام. يا هلا ومرحبا.
4: موضوعكم حلو اليوم، يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك يا فواز.
2: سمعتي سؤال؟
4: يلا قولي لنا شنو السؤال اللي
2: عندنا.
0: قبل السؤال ام فواز، عندك اي سؤال حق ضيفتنا دكتوره ناهد كمال؟ كنا الاخراج بلغوني ان عندك سؤال.
4: اي والله. بالنسبه حق المراه الحامل، هي تمر بعدة مراحل من الشهر الأول إلى الثالث. الهرمونات عندها تتغير. وأنا أقول الوحدة الحامل في الحمال، يعني هذه مقول يعني أنا سمعتها بس بعد بكررها مرة ثانية. المرأة لما تحمل يعني تجدد حياتها ترى مرة ثانية، مو علشان الطفل، لا، حياتها من داخل هي تجددها. شلون؟ قولي لي. أنا سمعت مقولة وأنا كنت في تايلاند للعلاج مع ولدي. سمعت ان المرأة الحامل لما تكون حامل في المراحل الاولى والثانية والثالثة في عندها بعض الهرمونات توقع، مثل الهرمونات بعيد الشر بعيد الشر عنه وعنكم ان شاء الله وعن السامعين، اللي هي السرطانية
0: توقف.
4: هذه توقف وقت الحمام. يعني كان هي تنقطع ينضمي الطفل ويعني يتكون في جسم الأم في نفس الوقت. النشيمة نشيمة يعني لها علاج كبير في تايلاند، يعني قدرونها. يعني احنا في الدول العربية يمكن يعني تنقف او مثلا يعني ترمي هذه النشيمة، لكن هناك عملوا عليها كثير من البحوث وأخذوا منها الأدوية اللي كنت أنا أعالج ولدي.
0: اي نعم.
4: قالوا لي هذه الاستمثال هي علاج حق ولدك في النخاع. وفعلا استفاد ولدي في الفترة، ولكن لقد دروا ما شاء فعل إنه يعني ما استمر في الحياة، ولكن فترة العلاج وهي تطورت حياته. فأنا أقول هذه الأشياء ليش إحنا كدول عربية ودول خليجية ما نستفيد من المشيمة تثلج يعني في
0: خلينا أماكن. خلينا بعد شويه يعني نسمع راي دكتوره ناهد في هذا الموضوع، بس ابي بشكل سريع تجاوبيني سؤالنا عن فيلم سبايدر مان الموجود داخل دور العرض في السينما. وهذا السؤال كالعاده، سينما البحرين سينيكو تقدم لكم جائزه كل ثلاثه تذكرتين. السؤال اليوم يقول: من بطل فيلم سبايدر مان؟ هل هو توم هولاند ولا

0: توم كروز.
1: لا توم هولاند.
0: توم هولاند عدل؟
1: ايوه
0: تمام يا مفوز.
2: شكرا لك على اتصالك
0: وسمعينا صوتك دائما.
2: شكرا لك.
0: حياك الله.
2: اذا دكتوره شنو تعليقك على مداخلتك
3: على الستمسل؟ صراحه يعني انا شفت اشياء حالات جميلة جدا فعلا. استمسل موجود عندنا في البحرين واحنا نعرضه على المريضة، نقول لها ممكن ناخذ من المشيمة مالت ياهل في الولادة وناخذ الدم ويخزنونه في البنك وحق يحتاجونه حق العلاج والامور هاي كلها. هاي الامور كلها موجودة عندنا، يعني احنا بلد خير وعندنا السوالف هذه كلها. بس يعني قدرات والامور ذي كلها اللي يعني، وفي ناس توافق ناس ما توافق، ناس تبي ناس ما تبي.
2: صحيح.
3: بس هذه الامور موجودة. والحمل إيه مثلا، شوف الناس اللي عندهم بطانة مهاجرة الألم طول فترة حياتهم وقت الحمل سبحان الله يروح هذه كلها يخفف عنهم الأمور ذي كلها. في بعض الأشياء زيد طبعا زيد من صحتنا، يعني هي مثل ما قلنا الحمل مو هو بس مجرد طفل، هي نعمة من رب العالمين.
2: صحيح.
3: يعني في كل أمورها نعمة، عشان كذي إحنا لازم نفرح.
0: نعم أكيد، يعني إحنا هاي اللي نوصي فيه إن لا تأخذنا الأمور النفسية إلى منحة من الحزن. أيوة وأحياناً يجر
2: أكثر.
0: في ناس يعني فاطمة ودكتورة ناهد يعني ينجرفون وراء
2: هاي اللي يعني
0: وديهم للمحطات مظلمة. المفترض إن الواحد يعني على العكس،
3: خصوصاً اللي صيدهم الاكتئاب بعد الولادة الله يعينهم. أي
2: صح
0: أنا بسألت سؤال في موضوع الاكتئاب ما بعد الولادة، لكن بشكل سريع نأخذ مع عثمان.
2: هلا مع عثمان.
4: هلا السلام عليكم.
2: عليكم السلام. حياك الله مع عثمان.
4: يعطيكم العافية على مجهودكم.
2: الله يعافيك. تفضلي.
4: عليكم على الدكتورة الموجودة.
2: عندك مداخلة مع الدكتورة ولا حابة نسألك سؤال التذكرتين؟
4: الاثنين إذا ما عليك.
2: تفضلي.
4: الجواب توم هولاند.
2: توم هولاند هو جوابك على اللي هو بطل فيلم سبايدر مان. إن شاء الله يا رب يكون فالك الفوز. شنو مداخلتك مع عثمان؟
4: هو أنتوا تتكلمون عن اكتئاب الحمل صح؟
0: احنا نتكلم عن نفسية الحامل بشكل عام.
4: عادي أقول تجربتي
0: بشكل سريع مع عثمان. يلا قولي لنا
4: بشكل سريع.
0: يلا
4: والله انا واحده دخلت في اكتئاب الحمل. فاحس ان موضوع اكتئاب الحمل ترى فعلا شائع بين الحريم. ليش؟ بالذات اذا يعني مثلا يابت الله يحفظهم الطفل ويابت الطفل الثاني ورا بعض، وهي مثلا يعني هي فيها طاقه وتحب تروح وتحب هي تقعد تفكر، لأن الحمل 9 شهور هاي شيء متعب غير 2، عرفت شلون؟ رضاعة ولما يكبر الياهل. أنا وحدة يعني الصراحة فعلا دخلت في اكتئاب الحمل. شنو تحتاج المرأة لما تكون حامل؟ تحتاج يعني فعلا أنه بس شخص ما يسوي لها شيء بس أنه يحس فيها. عرفت شلون؟
0: في أحد ساعدت شو عثمان تطلعين من هذا الاكتئاب اللي صار معاك؟
4: أكيد بس أنه المساعد الأول أنتي
2: من نفسك إرادتك
4: والوقت
2: صح.
4: لأن الاكتئاب إذا أنت ما ساعدتي نفسك ما حد يقدر يساعدك.
0: نعم صحيح. صحيح يعني في الاكتئاب وفي غيره، احنا بس امس كنا نقول ان الانسان طبيب نفسه في صح كل شيء. شكرا لك ولمشاركتك يا ام عثمان.
4: الله يسلمكم.
0: ايش رايك دكتوره في هالكلام؟
3: اوكي طبعا دور الزوج والعائله في الموضوع هذا، يعني الدعم النفسي مهم للحمايه من الاكتئاب والقلق. بس الحين ما شاء الله شبابنا كلهم فاهمين وواعيين، تلاقينهم واقفين مع زوجاتهم ما شاء الله تبارك الله. يعني قبل ما كنا نشوف الزوجي مع زوجته، الحين يجي معاها وشاركنا ويقول كذي دكتوره كذي بعد صار. وحتى لو حست بشيء يتصلون دكتوره ترى يعني شيء شلون اقدر اساعدها. يعني الحمد لله يعني هذه لما الزوجة تكون زينه فهو علشان سلامه البيت كامله، مو علشان بس يعني سلامتهم هما الاثنين، مو سلامتها هي بس.
0: طالعين فايزه، انا طالع فايزه عشان فايزه قاعده تعلق تقول هذا بس في الطفل الاول، الطفل الثاني ما يدري عنك.
3: لا تبارك الله تبارك
0: لازم تزمين.
2: لازم نوجه
0: خلاص دكتوره تشهد لهم هذه تحيه للرجال.
3: اي والله في شباب تبارك الرحمن، يعني مو اول طفل ولا ثاني طفل تبارك الرحمن،
0: وصار في وعي في هذا الجانب.
3: صار في وعي ملحوظ الحمد لله رب العالمين.
2: لازم لازم من

0: إلى نوجه يعني نصيحة، مو بنصيحة بعد، يعني رسالة قوية اللهجة، شديدة اللهجة، إن ترى يا جماعة اهتموا في نفسيات زوجاتكم وقت الحمال وغير الحمال يعني.
1: نعم
0: طبعا
1: والعكس والعكس صحيح فاطمة، يعني الكلام اللي تقوله الدكتورة هذا محل تقدير اليوم، الرجل اللي يكون معك في مواعيدك داعم وسند لك في تفاصيل هذه الرحلة يخلينا اليوم نقدر الرجل ونقدر وقته.
0: صحيح
2: هو
0: صحيح.
2: حلو انه يستمع لها من غير ما يصدر حكم عليها او يقول لها انت تبالغين او يقول لها اي شيء.
0: هذه الكلمه مو بحلوه، انت تبالغين، كل الناس حملها وكل الناس
2: اسمع لها وهدها بالامور، يعني من غير ما تطلعون اي احكام. اوكي المشاركه في مسؤوليه البيت وايد مهم ان تشاركون. طبعا احيانا مثل واحده تكون تعبانه حلوه تجيبيها يقول لها تبين قلص ماي، تبين اجيب لك شيء.
1: هذه يعني قلص ماي شوي، يعني شوي بعد شيء يعني اكبر من قلص ماي
2: تقول اه يطلع شيء ثاني.
0: هذه البدايه بس،
1: يعني الدلع والكلام الحلو ضروري.
2: بس بقول لك والله يعني كلمه بسيطه، يعني النسوان كذي طبيعتهم، هلون كلمه بسيطه شيء عادي ترضيهم.
0: صح
2: تهدي يعني تهدي من الانفعال الزايد اللي عندهم.
0: صحيح.
2: لان كدعم عاطفي يعني تعطي احساس بالامان،
0: احتواء وامان.
2: ويسالونها رحتي الطبيب اليوم شفتي ايش قال الطبيب اليوم شنو صار، تشجيعها ان هي تروح وتتابع. هذا شيء يعني مهم. وشيء مهم بقوله بعد، اعطوها وقت من راحه، مو لازم تكرف في البيت وتسوي كل شيء، هي خل تاخذ الراحه، خل ترقد خل تنام. النوم مهم، لازم النوم مهم يعني. لان هذه بيقلل من الاكتئاب عندها، واحنا ما نبي الاكتئاب اللي بعد الولاده، ولان لو الاكتئاب بعد الولاده احيانا يطول.
1: صحيح. والوضع النفسي وقت الحمل ممكن لو كان سيء ممكن يجر هذا
2: الاكتئاب. فيعني طبعا هو تطلع له علامات من بدايه في الحمل، فعقب يصير الغمته عقب الولاده مو حلوه.
0: يعني ما تبي
1: فايزه تقول دلع من البدايه للنهايه.
0: أيوة.
1: دلع
0: ابتديها.
1: أيوة. دلع في دلع.
2: ايوه
1: روحي يا فايزه.

0: الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا. ألوان ألوان ألوان.
1: يا هلا مرحبا في كل من يسمعنا، اكيد احنا معاكم في بعد العصر، ونحب نذكر بسؤال اليوم: من هو الشخص اللي مثل دور سبايدر مان اللي نازل السينما؟ اذا عرض سبايدر مان 2026، هل البطل توم هولاند او توم كروز؟ اكيد اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-6. نحب تتواصلوا معنا، وموضوعنا مستمر اليوم مع استشارية النساء والولادة دكتورة ناهد كمان مرة ثانية. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة. احنا بناخذك في رحلة، عندنا رحلة صغيرة فايزة، نطلع ألوان ومن بعدها نرجع نكمل مع دكتورة ناهد.
0: ألوان ألوان ألوان.

0: إذن مستمعينا، وصلنا معاكم لفقرة ألوان، وهذه المعلومات الخفيفة عن صحة المرأة الحامل النفسية. يقولون أن الحمل يغير الجسم الجسد، لكن الحقيقة أنه يغير المشاعر أيضا. قد تضحك الحامل من موقف بسيط، وبعد دقائق نشوفها تبكي من غير سبب، يعني حتى هي مو عارفة مثلا ليش إياها هذا الشعور اللي هو الفرح، وتالي على طول عقب الحزن. مستمعين، هذا ليس ضعف ولا مبالغة، بل استجابة طبيعية للتغيرات الهرمونية والجسدية والنفسية اللي تعيشها. وهناك دراسات، شو تقول دراسات نيلة؟
1: الأجمل فاطمة فعلا أن العلم والدراسات يأكدون يعني هذا الجانب. في دراسة تابعت آلاف الحوامل لقوا أن المزاج يتغير خلال الحمل بطريقة ديناميكية، حيث ترتفع العصبية والانفعال أكثر في بداية الحمل. يبتدي المزاج يتحسن ويعود تدريجيا في الثلث الثاني عند كثير من النساء، قبل أن تعود بعض التقلبات مع اقتراب الولادة. أبحاث ثانية تقول، وحتى دكتورة ناهد ممكن تفيدنا في هذا الجانب، بما أن يعني الدراسات تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، في أبحاث تقول أن التوتر والقلق المستمرين أثناء الحمل يأثرون مثل ما قلنا قبل شوي على صحة الأم ونوعية حياتها. لذلك تؤكد التوصيات الطبية أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للحامل، مثل ما احنا نهتم بالغذاء والفحوصات والمتابعات والأدوية، فالنفسية كذلك تأتي بالدرجة الأولى.
0: طبعاً. نعم، أيضا المثير للاهتمام مستمعينا أن هذه الدراسات وجدت أيضا أن مو كل الحوامل يعيشون هذه التقلبات بنفس الدرجة. يعني ممكن أن كل حامل تحس بتقلب في المزاج والنفسية، ولكن كل حالة تختلف عن الثانية. بعض النساء ما يلاحظون أي تغير نفسي يذكر، بينما أخريات يحسون بتغييرات واضحة، وهذا كله يعني يدخل دكتورة أعتقد في يعني ضمن النطاق الطبيعي، صح؟
2: إيه طبعاً كل واحدة لها تجربتها الخاصة في حياتها،
0: صحيح.
2: فالرفليكشن في حياتها بيصير عليها في الحمل، يعني كل واحد تختلف عن الثاني.
1: أتوقع ضروري إن الحامل ما تسولف للحامل، لأن لما تسمعين البنات بعضهم تقول لك يعني أنا تعبانة، وألقى حامل ثانية تقول لي أنا ترى ما احس بولا شيء،
0: بعد تاثر في نفسيتها. بعد
2: انا ساعات يبطلون النت يقرون شيء نادر ويقعدون يكبرونه ويدش في دماغهم
0: ويخافون ويصيحون.
2: لا يعني صدق في اشياء، يعني
1: ركزي مع نفسك، يعني ضروري الوحده تركز مع تقلباتها
2: واستشاري طبيبك. وإذا أوكي مصادر موثوقة طبية إذا أوكي مع طبيبك، مع القابلة اللي أنت معاها،
0: لا تشتتين نفسك. أيوة بالمواقع اللي تنشر مثل
2: الناس اللي حواليها، بعد ما في داعي يقعدون يقولون لها هالأمور. صح. يعني
0: كل واحدة في النهاية نفس ما قلتي دكتورة تجربتها غير عن الثانية.
2: كل واحدة غير، كل واحدة
0: صحيح. إذن نيلة، رسالة ألوان اليوم شو تقول؟
1: تقول إذا كانت الحامل أكثر حساسية أو سرعة في التأثر

هي لا تحتاج إلى أن يقال لها من اللي حواليها أنها تبالغ، بل تحتاج للي يسمعها يطمنها، يمنحها مساحة من الاحتواء. الدعم النفسي أبداً مو رفاهية، لكن جزء مهم من رحلة حمل صحية وسعيدة. ونرجع نقول هذه الرسالة.

0: شوي عن الأشياء اللي تخفف من يعني التقلبات هذه
1: يعني
0: اللي تصير،
1: يعني تحسن المزاج،
0: تحسن المزاج، وخلنا نتعرف عليها.
1: شوفي طبعا الحامل تبي تارجت،
2: امشي النوم،
1: لازم تاخذ كمية نوم كفاية. ثاني شيء نشاط بدني مناسب حق الحمل، يعني مثلا هي حملها مثلا خطط عنق الرحم مالها قصير تروح تنقز لي او تروح لي في مكان ذي، لا على حسب نوعيتها، هي عندها ضغط تروح بتسوي شيء بزيادة، لا على حسب حالاتها الصحية تسوي نشاط بدني شوية يغير من نفسيتها. طبعا التغذية المتوازنة
0: لابد منها،
1: يعني أرجوكم هدوا الشكر، الشكر والحلاوة بليز، يعني في ناس يصيرون في الحمل يعني كريفينج فور شكر،
0: تقول لك أكل
1: يعني
0: شكر وسكر وسكرات لأني حامل خلوني. لا
1: طبعا في تمارين الاسترخاء وتنفس، يعني أنا أحب اللي يسوون نفس تمارين اليوغا والأشياء
0: تساعد على الهدوء
1: والتنفس وبايد. بعد حلوة اليمعة مع الأهل والأصدقاء،
0: صحيح
1: لما يقعدوا معي أهلي عندنا يمعة بروح اليمعة بستانس بسوالفهم كذي، بس ما خليهم يتعرضون لي حق انتقاد أو أي شيء، لا بس نبي يمعة حلوة طلع مع أصدقاء شوي يرفعون من المعنويات تغيير جو. تقللي من الإنترنت بليز، يعني ما في داعي حق الإنترنت، وتابعي الحمل بانتظام. يعني
3: يمكن حتى نقطة الانترنت، احنا قبل شوي يعني تحت الهواء كنا قاعدين نتكلم عن هذا الموضوع، ايش كثر احنا اليوم سواء في هذا الموضوع او غيره ممكن نتلقى معلومات خاطئة تشوش افكارنا، فيبتدي عندنا القلق يزيد. فعشان تحسنين من مزاجك او خلينا نقول تحافظين على مود حلو وهم نبتعد عن هذه الاشياء، برجع حق النقطه الاولى دكتوره ناهد لما قلتي انشطه، شنو نوع الانشطه اللي ممكن تمارس وتعتبر خفيفه وغير ضاره للي يسمعنا وتبي تطبق اليوم؟
1: طبعا
3: يعني
1: شوفي المشي زين حق يعني مو في الجو الحار ارجوكم دوروا مكان حلو، انا احب المشي في المجمعات، مره اخذ هديه مني اشتري لي تسوق في نفس الوقت. لا المشي زين، اللهم صل على محمد، يعني يكون يعني من أهم الأشياء اللي ممكن تسويها.
3: رياضة خفيفة،
1: رياضة
3: تعتبر
1: خفيفة، أي الرياضة، يعني حتى مال الأرسيوجي كانوا يقولون الرياضة حق 150 دقيقة في الأسبوع، فيحسبونها لازم تروح تمارسها وشذي، فعلا بتغير نفسيتها. أوكي ممكن تروح، في ناس يسألون عن السويمينج بول، عن السباحة والأمور هاي كلها، طبعا على حسب حالتها هي يناسبها ما يناسبها الأمور،
0: وتقدر
1: كلها
0: تستشير بعد طبيبها يعني.
1: ولا أنا حافي تسمح أنا أصير شيء، إيه طبعا
0: صحيح،
1: هما بيذول جايد هير يعني صح.
0: أنا بعد بضيف نقطة على كلامك دكتورة، يعني أحس إن بعد من الأشياء اللي ممكن تخفف على الحامل إن هي بعد ما تنسى نفسها، تقدر نفسها، ما تحمل نفسها فوق طاقتها.
1: طبعاً طبعاً.
0: صحيح، لأن هي في فترة حساسة تحتاج أن هي تعبر بها بطمأنينة وسلام.
1: صحيح.
0: صحيح. في سؤال أخير قبل ما نختم معك دكتورة، لو حابة توجهين رسالة اليوم إلى كل امرأة حامل أو ترغب في عيش هذه التجربة وتبي تعيش في نفس الوقت بفترة من الطمأنينة والراحة، شو تقولين لها؟
1: صحيح، شوفي كل واحد لا تجربته في الحمل الخاصة، مو لازم تكونين مثالية، لا ممكن تتقلب عندك المشاعر، يمكن يصير يعني طلبين مساعدة، هذه كلها عطي نفسك راحة ودعم، لأن صحتك من صحة البيبي. مو مطلوب أن الحامل تكون سعيدة طول الوقت، هذا شيء غير واقعي، يعني شيء غير واقعي أنه أنا بكون سعيدة طول الوقت. المطلوب أنها ما تعاني الوحدة، الوحدة كريهة، لازم تكون معها زوجها أهلها، الوحدة متعبة. أوكي لما تشعر بالقلق والحزن المستمر من حقها أنها تطلب المساعدة، لأن عنايتها بنفسها هي عنايتها بطفلها.
0: فعلاً
3: الدعم النفسي ضروري، وكذلك ان هي تاخذ بعين الاعتبار ان هي تعتني في نفسها قبل لا توصي الاخرين يعتنون فيها. وانا اتوقع يعني ان السلوك للمراه نفسها اثناء الحمل ممكن يساعد الاطراف اللي حوالينها انهم يكونون مساندين، يعني كل ما كنتي مهتمه وواعيه للمرحله تنقلين تفاصيل المواعيد للاشخاص المهمين، ان كان الزوج او الام او الاخت، فهم أكيد راح يكونون معاك خلال هذه الرحلة.
1: صحيح.
0: طبعا احنا شاكرين حضورك معنا اليوم الدكتورة ناهد كمال استشارية أمراض النساء والولادة، استمتعنا بهذه الحديث والمعلومات اللي قدمتيها لنا، وإن شاء الله يا رب قدرنا يعني ننقل ولو شيء.

0: بسيط يعني من هذه الرحلة الممتعة في حياة كل امرأة للمستمعين
1: ومرة ثانية خلي دكتورة ناهد توصيهم عدل بموضوع الهدايا، هي شددت عليه الهدايا ترى بعد تحسن من المزاج
0: بدوها انتوا بكوب ماي، والله ساعدني بكوب ماي وانتهوا باللي انتوا تمنونه
1: هدايا بدون مناسبة.
2: بعد صراحة يعني في الأزواج يعني صراحة قلت لك الوعي عندهم وايد زين وما يقصرون والحمد لله رب العالمين، شبابنا صار وايد أحسن في التوعية الأمور هذه كلها، فالله يسهل الأمور إن شاء الله،
1: إن شاء الله. الجميع نتمنى الصحة والسلامة للجميع، سعدنا بوجودك معنا من داخل الاستديو استشارية النساء والولادة دكتورة ناهد كمال. بعد شوي احنا بنستعين فيك تسحبين على اسم الفائز فايزة، نطلع فاصل وبعدها نعلن عن الفائز معنا اليوم من سينما البحرين سينيكو بتذكرتين للسينما. نذكر ان استلام التذاكر من مجمع الواحة الجفير، لكن اكيد بامكانكم تختارون الفيلم وتحضرونه في احد سينمات سينما البحرين سواء فرع وادي السيل أو مجمع الواحة الجفير أو مجمع السيف فرع المنامة.

0: الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا بعد العصر.
1: مبروك إذن مستمعين للاسم الفائز معانا بتذكرتين مقدمتين من سينما البحرين سينيكو. اللي فازت معانا هي أم عثمان. ألف مبروك لأم عثمان، تذكرتين تستاهل لكل اللي
2: مبروك
1: فائز
2: يا عثمان.
1: طبعا استلام التذاكر أم عثمان من سينما البحرين مجمع الواحة الجفير، وأيضا ممكن مشاهدة أي فيلم بهذين التذكرتين من خلال سينما وادي السيل، الواحة الجفير أو السيف المنامة. ألف مبروك. وما بقى إلا الختام نيل، أعتقد وصلنا لآخر دقيقتين من البرنامج.
2: أكيد طبعا وصلنا للختام اليوم. يعني موضوعنا فاطمة كان يعني خفيف ولكن مهم وضروري جدا، أن كل واحد يعتني باللي حوالينا. صحيح. وأنا أتوقع أن احنا نقدر نطلع بخلاصة مو بس للمرأة الحامل وعناية من حولها حواليها في يعني منهم حواليها في نفسيتها، بل على العكس. يعني العناية والدعم النفسي ضرورية في حياة كل إنسان. صحيح. ويمكن حتى اللي أكد كلامنا أن المرأة بحاجة لهذا الدعم مو بس أثناء الحمل، وإنما إلى ما بعد ذلك، في فترة ما بعد الولادة، في في الفترة الأولى من التربية. فالدعم ضروري سواء من المرأة للرجل أو العكس. كذلك.
1: نعم. إذن بهذه الرسالة اللي قدمتها زميلتي نيلة لتحمل معاني حقيقية وجميلة، نختم معاكم مستمعين حلقة اليوم من برنامج بعد العصر. نتمنى

0: كم قضيتوا معنا وقت ممتع، ولكم التحية من أسرة البرنامج. من الإعداد والتقديم زميلتي نيلة الروعي ومحدثتكم فاطمة محمد، وأجمل تحية مسائية تقبلوها من الإخراج فايزة عبدون. نلقاكم بكرة في نفس الموعد، مع السلامة.
1: في أمان الله.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل

الكمون الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

دائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8 اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-744-2-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 7 9 8 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174-52-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17452798 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

0: الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.
1: غير مودك مع

0: الحين
1: اطلبها واسمعها
0: على رقم الواتساب 1-744-527-798. اطلبها واسمعها على هواء.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17452798 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-2-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: بحبك.
1: الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

مكان دايماً للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدناه يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين اف ام على هواك.

انت تختار واحنا نلبي، عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.